طلعت له انكسر. أسهرت طول طلعت ضوء ولا لك شي آخر ولا لك شي آخر يا ليلتي ليل أسهرت طول.

الخميس العاشر من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. الحسد والبغض الذي يسكن كثير من النفوس البشرية هي الطريق التي تؤدي إلى كثير من الحزن والهموم والمتاعب والمشاكل. إنما عند إتقان حسن الظن برب العالمين ندرك سر السعادة، لأننا نعلم الذي خلق الحياة وقسم الأرزاق هو الرحمن الرحيم، وهو العالم بحالنا واللطيف بأحوالنا. فالحمد لله على كل خير نحن فيه، وعلى حياة يدبرها الله بلطفه وكرمه.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة دايما بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتبة الموسيقية القديمة.

صحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي حار لا زال عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية. هالطقس يلي بيبقى هيك لغاية بعد ظهر بكرة الجمعة لما بيتحول إلى طقس معتدل نسبيا مع بدء الانخفاض بدرجات الحرارة. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الخميس قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة بجميع المناطق مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة.

دافعه على الساحل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 33 درجة نهارا فوق الجبال. درجات الحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 29 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 24 وصولا ل 36 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعة بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل اليوم فتسجل بين 60 إلى 85%.

إذن يوم جديد من الطقس الصيفي الحار يلي رح يبقى مستمر لغاية بعد ظهر بكرة، لما مفروض تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلا وتعود إلى معدلات الطبيعية، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس العاشر من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تثبيت انتشار الجيش في النبطي والمفاوضات تعود قريبا، ومطالب المتقاعدين نحو التسوية بمواكبة الموازنة. غارات وقصف وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان، والوضع الأمني على طاولة بعبدة. هل ألغى الرئيس نواف سلام زيارته إلى مدينة النبطية السبت المقبل؟ وهل كانت مقررة أصلاً؟ أكثر من 200 صيدلية أقفلت أبوابها في لبنان، و700 مهددة بالإقفال. سمير جعجع: نخشى أن يكون مصير النبطية كمصير علي الطاهر والعتشقيف. لبنان محاصر بخطوط زرقاء وصفراء ورمادية، ماذا تخفي الألوان الإسرائيلية؟ الرئيس عون: خاسر من يستقوي بالخارج. ما هي الإجراءات الجديدة المقررة حول مطار رفيق الحريري الدولي؟ هل من ضمانات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بعد تعزيز انتشار الجيش جنوبا؟ مكابرة حزب الله لا تنقف النبطي وصور وجبل عامل. الجيش اللبناني: نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ اتفاق الإطار، ووقف الاعتداءات شرط لاستكمال الانتشار. أي رسائل تلقاها السفير ميشيل عيسى من المجلس الشيعي، وأي رسائل حملها إليه؟ قانون العفو العام بعد توقيعه ونشره: أحمد الأسير يطلق منتصف 2028، ونوح زعيتر لن يستفيد. حزب الله يحذر من تصريحات تنسب إليه، المواقف الرسمية تصدر عبر قنوات محددة. باستمرار الصراع حتى انتهاء ولاية ترامب، وقرار للوكالة الذرية يزيد الضغوط على طهران. روحاني في مواجهة دعاة الحرب، معركة على مستقبل إيران. كوريا الجنوبية وفرنسا تناقشان أمن مضيق هرمز، وتوضيحات إيرانية. طهران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية، وواشنطن تستهدف ناقلات النفط الإيرانية. عبور السفن في هرمز يتراجع عن المتوسط خلال 10 أيام. كرة الثلج تبعثر حياة التونسيين في أوج الصيف.

إيران تضاعف سعر البنزين بين العجز وشبح احتجاجات 2019. هل يهتم الرئيس الروسي بدعم إيران وسط تضاؤل رصيد بلاده الدولي؟ وفي النهار كتبت روزانا أبو منصف كيف يتهم الحزب الدولة بالتنازل؟ كتب عبد الوهاب بدر خان المقاوم يسلم الأرض والخائن يفاوض لاستعادتها. إلى عناوين جريدة الأخبار. لماذا دعا بري إلى مناقشة الحكومة الآن؟

رئيس الجمهورية أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة لاستمرار الاعتداءات. السفير الصيني من نقابة المحررين ندعم سيادة لبنان وبقاء اليونيفيل. مجموعة مسلحة وتهريب سلاح من سوريا تحشيد بانتظار ساعة الصفر. المفتن قبلان يتهم السلطة بالتواطؤ مع العدو ويدعو لإنقاذ لبنان من المقامرة السياسية المالية. في دار الفتوى ينتقدون مفتي الجمهورية، لماذا لم يعزي المفتين؟ الرئيس نواف سلام يطلب إلغاء شروط دخول السوريين إلى لبنان. المبرات وإعادة هندسة التربية من الذكاء الاصطناعي إلى بناء الإنسان. قيادة الجيش وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية العامل الأساسي لاستكمال انتشارنا.

أوسع عملية في العمق السعودي، صنعاء للرياض جاهزون للحرب الشاملة. النفط يتجاوز $100 للبرميل مع تصاعد التوتر في المنطقة. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران المدني الإيراني. لافروف: أوروبا تريد الحفاظ على النظام النازي الجديد في أوكرانيا. مضيق هرمز لا يبتسم لواشنطن، غواصة أمريكية في قبضة إيران. الحرس يستهدف القواعد الأمريكية في الأردن بوابل من الصواريخ ويعلن إصابة مدمرتين أمريكيتين. جبهة ضغط جديدة ضد طهران، الملف الإيراني النووي إلى مجلس الأمن. منظمة أطباء بلا حدود: خفض التمويل يهدد القطاع الصحي في السودان. الحرس الثوري الإيراني: انسحاب إسرائيل من لبنان شرط لفتح مضيق هرمز. عقب تحذيرات إيرانية، كوريا الجنوبية توضح طبيعة مناقشاتها مع باريس بشأن أمن المضائق. وفي الأخبار، كتبت زينب بزي: السلطة تضحك على العسكريين المتقاعدين. إلى عناوين نداء الوطن: الدولة تنتزع النبطي من الدويلة، ورقة الأهالي تنقلب على الحزب، نريد الجيش. رسالة إسرائيلية حملها السفير عيسى إلى الرئيس عون تطلبت الاجتماع الأمني في بعبدة. الخارجية الأمريكية: محادثات روما مقرر عقدها قريبا ولا تأخير فيها. الوقائع والميدان يثبت: لا يحمي أهالي الجنوب واللبنانيين إلا الجيش والقوى الشرعية. مجلس الوزراء يستكمل بحث موازنة 2027 ويستأنفها الجمعة. وزير الطاقة في الدوحة لبحث التعاون في مجال الطاقة مع قطر. الرئيس عون: الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقفها التفاوضي. لبنان وسوريا يتقدمان في تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية. نواف سلام يوجه بتنفيذ إجراءات عاجلة لحماية مطار رفيق الحريري الدولي. لبنان وفرنسا يعززان التعاون القضائي باتفاقية لتدريب القضاة. سمير جعجع: المطلوب تفكيك البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية في النبطية وكل المناطق. بري يدعو إلى جلسة نيابية لمناقشة الحكومة الأسبوع المقبل. السفير الصيني يزور نقابة المحررين ويؤكد دعم بلاده لسيادة لبنان. مجلس الوزراء السعودي لميليشيا الحوثيين: لن نتهاون في الدفاع عن سيادتنا وأمننا. قبل إغلاق باب الترشيحات، نتنياهو يكشف اختياراته لقائمة الليكود.
وزير الخارجية الأمريكي، واشنطن لن تنضم إلى عقوبات بريطانيا وفرنسا على المستوطنات الإسرائيلية. الحرس الثوري يزعم مصادرة غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. السفارة الأمريكية في اليمن، الحوثيون بدأوا النزاع وعليهم تحمل العواقب. وعشرين قتيلا بانفجار مخزن للأسلحة من مخلفات الحرب في إدلب. دبلوماسية ترامب، هل ترتطم بصواريخ بوتين؟ الاستيطان يوسع الشرخ بين إسرائيل وأوروبا. نتنياهو من جنوب سوريا، نحن قريبون جدا من إسقاط النظام الإيراني. وفي نداء الوطن كاتب رشار حرفوش، جوازات الموت في خدمة الحرس الثوري، من فتح أبواب لبنان للإيرانيين؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، حرب الناقلات تشدد حصار إيران، أسطول طهران تحت النار، والطاقة الذرية تحيل ملفها إلى مجلس الأمن. أجهزة التجسس سلاح إسرائيلي في حرب غزة، وتفجير منازل في القطاع لليوم الثاني على التوالي. اليمن يثبت مكاسبه ضد ميليشيا الحوثيين ويوسع مسرح العمليات. المستشار الألماني يتهم حزب البديل بالسعي إلى التطهير العرقي. تداعيات الحادي عشر من سبتمبر حاضرة بعد ربع قرن، عرفات تبرع بالدم، والقذافي رضخ، وصدام أخطأ الحساب.

إيرلند يتجاوز $100 مع تصاعد التصعيد الأمريكي الإيراني. ما هي أبرز مسارات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؟ تطوير آلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تخترق الهواتف دون الحاجة لأي نقرة. أنقرة تتطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى مستويات أعلى. معارك دارية غرب تعز وتحركات للجيش اليمني في مأرب. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد التجديد النصفي للكونغرس، وإيران توسع المنطقة المحظورة إلى بحر العرب. شهادتان لوطن واحد، الحرب ترسم حدودا جديدة للتعليم في السودان. إسرائيل دمرت مستشفى غندور الناجي من 45 عاما من حروب الجنوب اللبناني. الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بتصعيد في الجنوب يهدد التفاهمات ويعيق انتشارها. مستشارون لترامب يحذرون من استمرار حرب إيران حتى انتهاء ولايته. اليونيسف: التغير المناخي يضر بتعليم الفتيات بدرجة أكبر من الفتيان. بإجراء إيران هندسة عكسية لغواصة أمريكية مسيرة سيطرت عليها. رد إسرائيل العنيف على العقوبات البريطانية محاولة لمنع تسونامي سياسي. الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند $93. مؤسسات تطوع محتواها الخبري للاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي. عيد الفلاح: هل أنصفت الأغاني والأفلام أبناء الريف المصري؟ في الشرق الأوسط: كتب بكر عويض عن 11 سبتمبر حتى لا ننسى. وكتب الدكتور جبريل العبيدي عن ليبيا وكابوس الميليشيات. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

ماذا لدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. أثارت جمعية بيئية ملف أعمال الحفر وإزالة الصخور لإنشاء بحيرة اصطناعية في مرج ريما في جرود العقورة قبل إنجاز دراسة تقييم الأثر البيئي والحصول على موافقة وزارة البيئة، وذلك بعد إنشاء بحيرة مماثلة في الديمان ضمن نطاق قمم جبال لبنان العالية التي تستوجب حماية خاصة لأهميتها البيئية ودورها في تراكم الثلوج والأمن المائي، فضلا عن قيمتها السياحية والثقافية. هلا بكل دول العالم المحترمة لما بيكون عم ينعمل أي مشروع صغير أو كبير بينعمل له دراسة جدوى، يعني الأثر البيئي، الأثر الاقتصادي، الجدوى من هذا المشروع. هذا بلاد العالم المحترمة، عنا بلبنان سارحة والرب راعيها، بلا أثر جدوى بلا بطيخ. بدت ظاهرة مستغربة أن يتم رفع صور ويافطات للضباط العسكريين في مختلف الأجهزة وأيضا للقضاة لدى ترفيعهم إلى رتبة أعلى أو تعيينهم في مراكز حساسة، ما يظهر وكأنه بازار سياسي وانتخابي. والله هيدي عادات فينيقية، يعني نحن جماعة أساتذة بمواضيع التطبيل والتزمير والتهليل دايما للجميع، تعيين ضابط، تعيين قاضي، ترفيع أي مسؤول، انتخابات بأي انتخابات، كله عنا جاهزين فرقة للتطبيل موجودة. حتى إذا المسؤول أو الضابط أو القاضي طهر ابنه مستعدين نعلق له يافطات مباركة. توقف كثيرون عند فيديو تلك السيدة التي تنثر الأرز على عناصر الجيش اللبناني في النبطية واعتبروا أنها ظاهرة تتمدد وتعبر عن استياء من الوضع القائم وشوق إلى مؤسسات الدولة. طبعا هذا الشوق وهذه الصور لم تمر مرور الكرام، لأنه جماعة الميليشيا والدويلة كانوا عم بيصبوا جام غضب على هؤلاء ويتهموهم كالعادة بالعمالة وهم العملاء. إنك ترحب بمؤسسات الدولة جريمة، بينما إنك ترحب بعصابات الدويلة فهذا هو الإنجاز وهي هي البطولة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم أن من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع نوعيات الإرسال في شبكتي الخلوي انتهاء عقود إيجار عدد من مواقع الإرسال المستأجرة وارتفاع بدلات الإيجار المطلوبة لتجديدها، وأدى عدم تجديد بعض هذه العقود إلى سحب المواقع من الخدمة ونقل التجهيزات إلى مستودعات الشركتين، ما انعكس سلبا على نوعية الإرسال والتغطية في عدد من المناطق. قال يعني هلأ التغطية تأثرت، ليش أيمتى كانت الخدمة مظبوطة بلبنان وأيمتى كانت تقدر تعمل اتصال بشكل طبيعي بدون تقطيع؟ بعدين قليلي شو وزعت وشو استفدت من موضوع الأبراج، كل واحد عنده رفيقه وعنده جاره وعنده قريبه بده يفيده كان يحط له برج من أبراج الإرسال، هلأ وقت التقشف صرنا بدنا نسحبها ونحط الحجة فيها. طمئن أوساط نيابية مطلعة بأن الدعم الذي سيأتي إلى الجيش من خلال مؤتمر الدعم الذي سيعقد في باريس سيرفع بالحد الأدنى القدرة المعيشية للعناصر والضباط وسيوفر لخزينة المؤسسة مبالغ قادرة على دعمهم في ظل الظروف الراهنة. هلأ حلو التفاؤل بس خلي ينجح المؤتمر أول شيء، يا من عملت مؤتمرات وما جبت نتيجة كانت مجرد لقاءات وصور، إذا ما كانت أمريكا راضيين عن المؤتمر وكان في مشاركة فعالة فمعناتها المؤتمر فقط للصورة، مش هيك؟ خفف شوي التفاؤل.
لسه شوي رح بيحطوا لك خطة كيف بدنا نصرف المصريات الجاية قبل ما تجي. أعلم أن عدد النازحين الذين لا زالوا في مراكز الإيواء في بيروت هو 4000 نازح، توزعوا على أكثر من 5 مراكز إيواء في الشطر الغربي من العاصمة، وقد بدأ هذا العدد بالارتفاع مؤخرا بعد التصعيد الأخير في الجنوب. طبعا هودي اللي تم إحصائهم من قبل الدولة، بينما اللي هن مستأجرين شقة على حسابهم فهودي عددهم أكتر بكتير. تعرفوا قديش عنا صارت مناطق وبلدات ممحية عن الخريطة ولن يعود أهلها إليها في القريب العاجل. لا بل هلا العدد رجعت تزداد مع مزيد من التصعيد ومزيد من التهجير والانتصارات. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن عددا كبيرا من المقالع والكسارات أعيد فتحه في منطقة البقاع انطلاقا من مبدأ التعامل بالمثل وأن يكون الجميع سواسية تحت سقف القانون. وكان عدد من أصحاب المقالع والكسارات قد اعتبروا أنهم تعرضوا للغبن بعدما سمح للبعض باستكمال أعمالهم، فيما منع آخرون من ذلك. طبعا نحن سواسي، بس بكون تسكروا بعض الكسارات اللي هلكت الجبال وروحت لبنان الأخضر، لا نحن يأكلنا بنكون عم نخالف القانون يا أما بلال هالقانون. هلأ الجماعة تذكروا أنه في قانون، هلأ حسب الحماية السياسية، المحمي السياسية نرجع فتح، أما اللي ما عنده حماية قوية فبعده ينتظر. عند كل استحقاق يتصل بالموازنة العامة يكيل النواب الانتقاد لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وذات المناقشة في لجنة المال والموازنة ثم في الجلسة التشريعية العامة تعبر الموازنة بضرائبها دون أي ملاحظات تذكر، فلا تسقط الزيادات الضريبية ولا تعالج مكامن الهدر والفساد والتهرب الضريبي. هيدي ظاهرة على طول، يعني عند كل موازنة من سنوات من زمان بتطلع الأصوات من الكتل النيابية ولن نقبل بفرض رسوم وضرائب جديدة وسنمنع هذا الأمر، وآخر شيء كلهم بصوتوا مثل التوتو. بعد كل ما أصاب الحزب من نكسات عسكرية وآخرها في علي الطاهر، التلة التي سقطت على غفلة من الجميع وأسقطت معها النبطية وأقليم التفاح عسكريا، رأت إيران أن حزبها بات غير ذي منفعة لتخفيف الضغوط عنها، فعمدت إلى تحريك جبهة الحوثيين ما أدى إلى اشتعال الجبهة اليمنية التي تضغط على السعودية. هلا هو هيك كان جاي دوره لهالميليشيا، يعني للحوثي، كل الميليشيات جاي دوره انه كله بده يتسكر، كل هالدكاكين هيدي ستقفل عاجلا ام اجلا، بالقوه بالمنيح بالابيح كل هالميليشيات مصيره الى مزبله التاريخ. الى اسرار نداء الوطن. يقول خبراء مليون إن أكبر مشكلة تواجه موازنة 2027 هي كيفية احتساب التعويضات لضحايا الحرب منذ تشرين الأول، إذ تجاوز عدد القتلى 12,000 والجرحى 30,000، وبسبب الأزمة أو سبب الأزمة أن إلحاق تعويضات هؤلاء بالموازنة سيرتب أعباء هائلة على الخزينة. أكيد لما بدك تضيف التعويضات وتعتبره مثل شهداء الجيش وتعطيهم الأموال بدأ الموازنة تكون موازنتين. ما بعرف مين الفلهوي اللي طلع بهيدا القرار وقرر أنه يمشي من باب الطبطبة، نحن بدنا نطبطب على البيئة المجروحة. أفا
أفادت مصادر نقابية وحقوقية باحتدام الخلاف بين قطبين أساسيين في تحركات المتقاعدين العسكريين وموظفي القطاع العام على وقع اتهامات باستغلال معاناة المتظاهرين مطية لتعزيز الحضور السياسي. وقد انعكس هذا الخلاف تلاسنا بين المتظاهرين بالأمس. والله علقوا مع بعضهم، طبعا كل واحد بده ياخذ هو الميكرو ويحكي، كل واحد بده يبين هو على الشاشه. ميليشيا شامل ركوز لمتقاعدي السلك.

ولما أن قيادة حزب ممانع وجهت بالتصدي لما تعتبره اختراقا داخليا للبيئة في مناطق الجنوب والبقاع بعد تكاثر نداءات الاستغاثة الرافضة لاستمرار حالة الأمر الواقع. أنه كيف بينا حزب ممانع؟ أنه أيوه مين اللي بيضغط على جمهوره؟ شايفون عم يطلعوا بيانات وعم يطلبوا الدولة بالانتشار، شيء طبيعي أنه بدون يعمل عليهم هالهجمة المرتدة ويسخر أبواقه وحشراته الإلكترونية للهجوم على المطالبين بالدولة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، رأى مصدر دبلوماسي غربي أن اشتراط الحرس الثوري الإيراني انسحاب جيش الاحتلال من لبنان وإنهاء الحصار على اليمن مقابل وقف الحرب له دلالة تتجاوز التضامن السياسي مع الحلفاء، لأنه يعيد تثبيت لبنان واليمن داخل معادلة التسوية الأمريكية الإيرانية. فالمتحدث باسم الحرس لم يطرح الشرطين منفصلين بل ضمن حزمة تشمل وقف الحرب والتهديدات الأمريكية وتحرير الأموال المجمدة وعدم التدخل في البرنامجين النووي والصاروخي. ونحن مفروض نصدق، ما هيك؟ مفروض نصدق أنه وقف الحرب وفتح المضيق مرتبط بوقف العدوان على لبنان أو انسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان ووقف حرب اليمن، مفروض هيك نصدق. مثل ما كنتوا تقولوا مش رح نقبل إلا ما توقف الحرب وكذا. آخر شيء وقت التفاوض راحت فلسطين من أي ورقة تفاوض، وراح لبنان وراحت اليمن، كل همكم مصلحتكم يد الجيرين. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدول العميق وجعدا جية الحشاشين الشتامين.

كالعادة يا سادة، سنقوم وإياكم بجولة على أبرز وأهم المواضيع اللي كانت مثيرة للنقاش والجدل أمام الإعلام والرأي العام خلال الساعات الماضية. الحمد لله الجدل عنا ما بيخلص بهالبلد، وخاصة لما بيكون الجدل بيزنطي، يعني ما بيجيب نتيجة، مجرد جعدني. نستهوي نحن المعارك بكافة أنواعها، عنا عدوانية بشكل مش طبيعي، طالما نحن قبول قبائل وشعوب متناحرة عايشين بهالكم كيلومتر مربع.

طبعاً عنا كثير من المواضيع اللي بحاجة إلى تفصيل بالفقرات الجاية بالإضافة للمقال والأطلال على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان. إنما خلينا بالإنترو نأخذ شغلتين أو موضوعين على السريع من المواضيع التي لن نعود إليها. الموضوع الأول هو طبعا بدي أعلن التضامن ونستنكر الاعتداء اللي تعرض له بالأمس الصحفي والروائي اللبناني فوزي فيبيان. تعرض لأطلاق نار بمدينة الشفيفات على خلفية إشغال سابق للأسف مع معاون أول بالجيش علاء أبو فعور اللي هاجم علاء فيبيان بمعية أحد عناصر بلدية الشفيفات واثنيناتهم كانوا مسلحين. الزميل يلي أصيب بجروح برأسه وردود بيده نتيجة الضرب بالعصا فضلا عن تكسير زجاج سيارته. يعني والله هيدي العدوانية اللي عم نحكي عنها بكون غريبة جدا لما بتطلع من حدا مفترض من عناصر الشرعية عناصر الدولة، واحد عنصر بلدي والتاني عنصر بالقوى الأمنية، هودي المفترض قال نحن اللي عم نطالب فيه، عم نطالب انه الدولة هيبة الدولة حصرية السلاح حصرية القرار تكون هي عندها ثقافتها البلطجة هاي والاستقواء ببدلتها العسكرية على كاتب وروائي. شو ما كان

خلاف شو ما بيمني عارف شو ما كان نوعية الخلاف بهالطريقة يحل. يعني بهالطريقة بيكون الحل إذا ابن الدولة بده يفرض عضلاته على الناس ويحل خلافاته بهالطريقة. شو ترك لأولاد الدويل ولباقي الزعران والحشيشين؟ طبعا حادثة تتكرر مش أول مرة، بس مش لأنه والله صحفي أو روائي، لأنه ما بعتقد أنه هو استخدم عضلاته، يمكن استخدم قلمه بانتقاد ما، يمكن خلاف شخصي على أي شيء، بس بعتقد مش بعتقد أكيد أجزم أنه طريق الحل ما بيكون دايما بطريقة البلطجة وبطريقة استخدام القوة، خاصة لما بيكون الواحد عنصر بالدولة. هل نحن عم نشد ظهرنا بالدولة؟ يبدو بده مين يشد له ظهره. أكيد ننتظر المحاسبة طالما الشخص معروف، الفيديو مصور، يعني مفترض يكون في محاسبة إذا حابين تضبطوا، مش حدا يقلنا لا وعسكري وبحقله، ما حدا بحقله يعتدي على التاني، كرامات كل الناس محفوظة، ما في كرامة بسمنة وكرامة بزيت. هيدا أولا. ثانيا، تعقيبا على الموضوع اللي أخذ ضجة كتير كبيرة، قصة أداء الطلاب للصلاة بجامعة الجامعة اللبنانية الأمريكية بجبيل. فبالأمس سمعت الشيخ أحمد اللئيس إمام مسجد بنت جبيل كان عم يحكي أنه الموضوع وصل لحل، يعني من بعد طول انتظار، والجامعة عادت وسمحت للطلاب بالقيام بالصلاة بالغرفة اللي كانوا يصلوا فيها، مش أكتر، لا هي مصلى ولا هي شغل جديدة، هي الغرفة كانت موجودة، إنما هن استقوا على الطلاب وحاولوا يبلطوا جعليهم بمنع من أداء واجب الصلاة، وهي الموضوع انحل آخر شيء. بالنسبة للي بقى زيدوا، يعني للي طلعوا بقى وكتبوا لك كل هالعبارات البغيضة المقيتة يلي بتعبر عن طائفي ومرض طائفي بحاجة للعلاج منه، وهو دي هني زيتهم يلي بيطلعوا بيطلبوا لك بالمساواة والقانون وما بعرف ايه، فجأة لما بصير المساواة ضد منطقهم بيصيروا هني ضد المساواة بزيتها، خاصة من بني جلدتنا اللي صد بدك تقنعهم انه الصلاة فرض واجب ولها ميقات معلوم لا يجوز تخطيه. يلي بدهم يعملونا هلا على المجية عن جديد، قالوا بيقول لك كل الجامعة للدراسة والجامع للصلاة، على أساس انه اذا الواحد صلى بمكان عمله او بمكان دراسته بيكون عم يرتكب جريمة، مش اللي ما بيصلي هو اللي بيكون عم يرتكب جريمة بحق نفسه. يعني هي المزايدات هيدي شو أدت لنتيجة؟ آخر شيء وصلوا لحل، ولو ما رفع صوته بخطبة الجمعة كانوا رح بيدلوا مطنشين، بس لما شف الموضوع أخذ هالقد ضجة رضخوا آخر شيء لموضوع طبيعي جدا. هيدي هي المساواة، وهيدا مش استقواء بأحمد الشرع مثل ما قال بارون ديبيت، ولا استقواء بحدا، استقواء بقوة الحق، حق أي مواطن لبناني أنه يمارس شعائره الدينية بأي بقعة من بقاع الجغرافية هالقد حجمها.

شو موقفهم هلا هودي المزيدين لما شافوا القصة حلت؟ خاصة عم بحكي من بني جلدتنا يلي مبيعينا مصيفين المسلم الكيوت العكروت. الحمد لله دايما واقفين بالجانب الصحيح من التاريخ، مش مثل اللي بيخجلوا بانتمائهم وبواجباتهم الدينية، هودي صاروا بيخجلوا من انه يطالبوا فيها كمان. على كل هودي الموضوعين اللي حبينا انه نبدأ فيهم لليوم قبل ما نروح الى مواضيع بحاجة لتفاصيل اكتر.

لفتني عنوان صادر اليوم بجريدة النهار بوحدة من مقالاتها للكاتب اللبناني عبد الوهاب بدر خان، عنوان من خلال استخدام اللغة العربية بتشوف قديش هذه اللغة عظيمة للناس اللي العباقرة اللي بيعرفوا يستخدموها، وقديش بتقدم مختصرات بتقدر تختصر مسيرة سنين طويلة. قال لك: المقاوم يسلم الأرض والخائن يفاوض ويقاتل لاستعادتها. طبعاً للحماية الأدبية هالعبارة مش جديدة، هالعبارة استخدمت سابقاً من المستشار الرئاسي المصري أسامة الباز، الدكتور أسامة الباز كان مستشار أيام الرئيس الراحل أنور السادات وأيضاً الرئيس الراحل حسني مبارك، بوقتها لما كانت الاتهامات لنظام السادات بالخيانة والعمالة والتطبيع، فقال لهم هالعبارة الشهيرة، قال لهم اللي عم تقولوا عنه خائن استرد أرضه من بعد ما انتصر على إسرائيل ب73، بينما المفاوض البطل اللي انتو شايفينه بسلاحه هو البطل تسبب بخسارة الأرض. فيبدو انه الأستاذ بدرخان استعار تلك العبارة وكتب تحت المقال اللي من خلاله نريد الولوج إلى لب الموضوع. طبعا هذا الأمر تكرار اللي عم نشوفه حاليا، هذا اللي شايفينه حضركم اليوم بالاتهامات للسلطة بالخيانة والعمالة والتطبيع والطوبزة أمام أمريكا والعدو الغاشم، وكل هالكلام اللي عم تسمعوه بشكل متكرر وخطاب يومي من أبواق وجعدنجية الميليشيا من أجل توصيف الدولة اللبنانية وكأنها هي التي تسببت بالاحتلال وتسببت بالقتل والمجازر وشرعت ذلك، رغم انه الكل يلي معايش هالمرحلة واللي متابع الاخبار واللي متابع الاحداث بيعرف مين اللي تسبب بهالنكبة الجديدة.

خلال هالعنوان للمقال أيضا كانت لافتة العبارة اللي خرج بها بالأمس رئيس الجمهورية جوزيف عون لدى استقبالاته، واللي طبعا توزعت من خلال الخبر الصحفي واللي هي بعنوان المستقوي بالخارج خسران. وهيدي العبارة برضو من المختصر المفيد يلي بيودي على تجارب لبنانية سابقة من الاستقواء بالخارج. بلش من جماعتنا يلي استقوينا بالبندقية الفلسطينية على البندقية الوطنية، وغيرها من غيرنا من الاستقواء بالخارج يلي استقوى بسوريا واللي استقوى بإسرائيل واللي استقوى بإيران. كل اللي عم يستقوي بالخارج، كل التجارب السابقة أدت إلى نتيجة واحدة: خراب ودمار وحروب أهلية، وبالنهاية العودة إلى القضية الوطنية وفشل الاستقواء بالخارج والخسارة الفاتحة اللي بتكون على المستقوي بهذا الخارج وعلى بيئته طائفته ومناطقه. هودي العبارتان المستعارتان هي فقط لترميز المرحلة يلي حاضرينها وعايشينها وعايشين تفاصيلها. انت عم تتخيل انه وصلنا لهالمرحلة انه الميليشيا العصابة الصفراء تطلع بيان رسمي بالامس تقلك انه المواقف الرسمية بتطلع عنا نحن ببيانات رسمية بتعرفوها تماما، ومعاش تصدقوا بقى هودي الجعدنجية يلي بيطلعوا بيزيدوا بالانتصارات. انت عم تتخيل انه الحزب يلي موظف هودي الحشاشين وهودي الجادنجية لا يطلعوا يسردوا افكار وانتصارات وهمية، هو ضاق ذرعا بهم، هو معاش ما متحملهم، طلع بيان وقال لك يا خي هودي عم بيعبروا عن حالهم، هو اللي بيقبضهم وبعطيهم معاشيتهم، وهو اللي كان يدافع عنهم الليل نهار وحميهم وبيغديهم وبيعشيهم وبيحفظهم، هو ما عاد قادر يتحملهم ويتحمل انتصاراتهم الوهمية ومعاركهم المتخيلة. وهيدي المعركة بدأت من يوم الأحد أو يوم السبت بعتاد مع ظهور شو اسمه هذا دكتور العلم الفيزياء النووية هادي دلول يلي كان على شاشة الجديد، وطلع قال لك لما سألوا المذيع قال له انه لا ايران بساعدت الجنوب، قال له خلص الجنوب راح، خلص لشو بدنا تساعده، فطلعوا يتبرأوا منه وقال لك هذا ليس ناطق باسم ايران وما له علاقة وما بعرف ايه. فجأة بطل له علاقة، كل عمرهم يستضيفوه على شاشتهم وكل عمرهم يفتحوا له المنبر لحتى يطلع يجعدن ويحكي عن انتصار دكتور بالفيزياء النووية، مش شو من كان هو بيكون شاف الجعدنجي ما بيعرف شو يعني فيزياء وشو يعني نووي. طبعا بالإضافة لبلال اللئيس وغيره اللي مبارحة طلعيلك عم يرجعوا يكرروا نفس السيناريو، قال لك يسترجوا يفوتوا على النبطية بس يسترجوا العدو الغاشي. طب تكرار السيناريو السابق ذكرين، يسترجوا يقربوا من بنت جبيل، الخيام مقبرة العدو، مجزرة الدبابات بمبارف ايه، كل هالعناوين البراقة. علي الطاهر شو ناطرهم بعلي الطاهر، تركين له الحياية هونيك لحتى تعقصل وتموته من العقص. تكتيكات حتى الحزب اللي موظفون ما عايش بقى يتحملون، وصار عم بيقول لك خلص ما هتتصدقون خي هودي عم بيزيدوا، هودي عم بي يعني يأوفروا بالموضوع، هذا بيقولوا عم يجود بالتعريس، يعني عم يجودوا بالتعريس الكلامي. مخيل خي انت عطيها الصاروخ هذا لما بيشموا الزلمة او لما بيتعطى فبيصير تطلع معه كتير من الخيالات وبيطلع بيوصف لك اياها. طبعا الشاشات والمنصات جاهزة لفتح ابوابها دايما لقلهم لحتى تضحك العالم عليهم. انت فكرك بيستقبلون كرمال عن جد ياخدوا موضوعا او احاديث على محمل الجد؟ لا، لانه هيك عناوين بتجيب اخر شيء ضحك، بتجيب فيديو بيصير بينتشر مقاطع منه، وبالتالي هيدا الهدف من المقابلات. فتخيل حتى راعي هؤلاء ما عاد قادر يتحملهم وصار عم بيقول لك ما تصدقون، اذا بكن اخبار تعالوا خدوها منا بمكتبنا الاعلامي، لانه هودي صاروا عم بيأوفروا زياده عن اللزوم. سبحان الله ليش كنا نقول عن هول الجماعة الجعدنجية وأبواق وكل هالقوافل من الحشرات الإلكترونية واللي بتطلع على الشاشات والمؤثرين والمؤثرات يلي بيطلعوا بجعد، ما نحن سميناهم جعدنجية لأنه بيحكوا كلام لا أساس له من الصحة وبعيد كل البعد عن الواقع. كنا أول من وصفناهم بهذا الوصف واللي بعدين انتقلوا صار منتشر، هلأ صار حتى راعيهم يتبرأ منهم. يا شماتة أبلطازة فيكم.
بالعودة لعبارة المقاوم يسلم الأرض والعميل الخائن يقاتل لاستعادتها، وهذا الشيء اللي عم تقوم فيه الدولة من بعد ما البطل الجبار عم بيسلم الأرض سكنة تلو الأخرى وعلي الطاهر تلو تلة أخرى للعدو الإسرائيلي كرمال ما يسلمها للجيش. وطبعا مع اللي صار بالنبطية ومع النداءات اللي عم تتصاعد من بعض المناطق الأخرى من أجل دخول الجيش اللبناني الشرعي إليها حماية لها من مغامرات انتحارية وحماقات دكيكين المقاومين. تذكرت هون سبحان الله السيناريو السابق، يعني اللي بيرجع نتفه صغيرة هيك بالتاريخ بيشوف انه بالفترة السبعينات ومن بعد اتفاق القاهرة المشؤوم، لما كانت تطلع الفتح لاند ودكاكين المقاومة الفلسطينية تضرب الصواريخ من بين المنازل بالمناطق الجنوبية، وتجي اسرائيل بعدوان المعتاد وتضرب هيدي المناطق مثل ما عم بيصير هلأ. كيف تصاعدت اللهجة؟ كيف بوقتها طلع الامام موسى الصدر وطلعت الصحافة اللي كانت تدور بفلكهم بوقتها لحتى تنتهد هذا الموضوع والطالب بانسحاب حاب تلك الميليشيات سموها، وقال لك يا سيدي نحن مش مجبورين نتحمل هذه التكلفة. لا بل وصل بالبعض وقت اللي دخل العدو الإسرائيلي بالاحتلال ب82 بدخوله إلى لبنان نثروا الأرز عليهم بالفيديوهات المشهورة لحتى يتخلصوا مما تتسبب به تلك الصواريخ العشوائية من خراب ودمار وخسائر. شوف سبحان الله كيف التاريخ بيعيد نفسه على شكل مهزلي، وهلأ نفس القصة عم تتكرر، إنما من الناس اللي كانوا يشتكوا سابقا واللي كان يقلك نحن شو خاصنا بقى القضية وليش عم تورطونا ولماذا نتحمل كل تلك الخسائر. هلأ صاروا هن زيتهم يلي كمان عم يشتكوا، إنما من اللي كانوا ولاء لألن واللي كانوا يدافعوا عنهم ومعتبرين ومصدقين أنه هودا عم يحموا لبنان. صارت النداءات عم تطلع منهم وتقلك يا دولة حمينا، ما لنا ملجأ إلا الدولة، وصاروا يضيقون ذرعا هم أيضا بتلك المسيرات الورقية التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الغارات ومزيد من الخسائر ومزيد من الأرواح المفقودة. تاريخ عم عيد نفسه يا سبحان الله. معركة مستمرة بين منطق الدولة ومنطق العصابة والدويلة، وهذه المعركة لها كثير من الأشكال ولها كثير من الميادين، وبالميدان يكرم المرء أو يهان، وكل مرة الميدان عم يثبت تماما أنه الحق مع الدولة، مش الدولة بشكلها الكامل، يعني مش أنه الحق كامل يعني ما بتغلط، لا، بهيدي المعركة بهذا المنطق طبعا الدولة الوطنية هي الأساس، وكل هذه العصابات ليس لها من شرعية مهما جعدنت ومهما فحشت ومهما شتمت ومهما تطاولت وخونت. بس بدك اخي والله هيدي السلطة العاهرة الكافرة الفاجرة عم تتآمر على الوطن وعلى السيادة، هيك قالنا المفتن قبلان بالأمس يعني بإطلالاته اليومية وبياناته اللي بيتهجم فيها على الدولة، قال لك هيدي السلطة الخانعة الخاضعة عم تتآمر على الدولة أو عم تتآمر على المواطن وتحديدا المواطن الجنوبي. فعلا هاي السلطة اللي عم تحاول تمنع عنه الحرب، توقف استمرار العدوان، توقف استمرار التوغل، هي بتكون عم تتآمر على المواطن وتحديدا المواطن الجنوبي. أما الأبواق والميليشيات والمجرمين والمغامرين الانتحاريين يلي بيروحوا بيستخدموا هالناس دروع بشرية وبيحبروا الأنفاق تحت بيوتها بدون ما يقولولها وبيخبوها للأسلحة بمنازلها بالقوة، هودي مش عم يتآمروا أبدا على المواطن الجنوبي، بالعكس هودي بدهم مصلحته، بدهم يشوفوه مشقف، بدهم يودوه على الجنة، هو مش بلان، عم يعطوك بطاقة على الجنة انت ما بدك تقبل يعني، بس الدولة لانه بدها تحميه ولانه بده الشرعية طبعا بكون عم تتآمر على المواطن وعلى مصلحته وحياته وعائلته وبيئته. هذا شيء معروف بالمنطق يعني بمنطق الاعوج تبعية المفتن قبلان وجماعته. فعلا
فعلا بتنا بمرحلة من الجنون. صار المنطق العوج هو يلي ماشي، صار المقاوم عم بيسلم الأرض للعدو الغاشم كرمال ما يسلمها للدولة لحتى ما تقوى الدولة، بينما الدولة اللي عم تروح لحتى تفاوض وتوقف العدوان عند حدود أو تحاول استعادة الأرض أو على القليلة توقف توسع العدوان صارت هي العميل الخانع الخاضعة، بينما ذاك المقاوم أو المقاومين الأشاوس يلي بسبب حماقاتهم وصلنا لهالمرحلة هم الأبطال. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. السلطة عم تتآمر على لبنان يا أخي، والله العظيم ما معه. لازم يتركوه ساحة مفتوحة، لازم نتركوا هيك حروب للآخرين، صواريخ متطايرة، لازم نشوف الناس مشردين ولازم نشوف الناس بالطرقات ومشقفين. هيك بكون السلطة مش عم تتآمر على المواطن، بكون بدها مصلحته، ده يكون شهيد سعيد ويروح على الجنة. ألا قبح الله صوركم وخطاباتكم وكلامكم الخارج عن المنطق. آخر شيء كنت بتوقعه، والله آخر شيء كنت بتوقعه إنه يعني يطلع بيان رسمي من الميليشيا يتبرأ من الجعدنجي. بقى آخر صراحة توقعت كل شيء يعني، إلا إنه يطلع بيان رسمي يقول لك يا أخي أودي ما بيمثلونا، أودي عم بيأوفروا عم يزيدوا كتير. يعني أي نعم نحن قلنا طلعوا هارس على الاستشهاد، بس مش لهالدرجة، عم بيأوفروا زيادة عن اللزوم وعم نصير مضحكة من وراهم. طبعا تذكرت الناس كل الخطابات وكل المقتطفات من المقابلات اللي رجعت انتشرت من بعض قصة علي الطاهر، وقديش الناس ضحكت عليهم وعلى انتصاراتهم الوهمية. وهلأ رجعنا على نفس المنطقة، لك يسترجوا يفوتوا على النبطين، بس يسترجوا يفوتوا، وكأنه ما سمعنا نفس الكلام على أبواب بنت جبيل وعلى أبواب الخيام وقلعة شقيف، وآخر شيء شفنا كيف تشقفوا.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

لقونا لقونا لحتى نفرجيكم كيف بنربح عليكم ايها العدو الغاش. لقونا بالنبطيه هلا كل مره عم نقرب فشخه، لانه كنا لقونا بهلا البلدات الحدوديه، صرنا لقونا ببنت جبيل، بعدين لقونا بالشيف، رجعوا لقونا على علي الطار، هلا لقونا بالنبطيه. وكل ما يجي بده لقونا نحن بنسفر. سبحان المعز المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كل حدا عم يتحكم بميلي بهالشعب وعم بيذل فيه. طبعا مزلة الكهرباء بحد ذاتها هي مزلة تصيب اللبنانيين تقريبا جميعا، الا المستفيدين شوي من الطاقة الكهربائية يلي لازال عندهم شوية كهرباء طالما بعد السدود العظيمة ماشي، وطالما بعد الليطاني عم يطلع كهرباء. مثل ما بتعرفوا معمل دير عمار كالعادة يعني كل جمعتين بيطلع جمعة عن الخدمة، فكان خارج الخدمة قال لك الباخرة وصلت اليوم صباحا وعم بتفرغ حاليا حمولتها من الفيول لحتى يرجع يشحدونا هالساعتين الكهرباء الحمد لله. وهيدي البواخر يعني إذا ما بتعرفوا بس مشان زيادة بالمعلومات هي شحاد مش شارينا شري، يعني الكويت اتبرعت الأسبوع الماضي بباخرتين، وزير الطاقة موجود حاليا بالقطر، بركي كمان بيتبرعونا بشي باخرة باخرتين، يعني عم نتسول بواخر بالإضافة للتسول من العراق وبأي دولة مما لله يا محسن. أمانة معكم شي باخرة فيول ما لازم تلكون بحياة الله ودولنا، يعني واضح لو والله معترين معنا. تخيل انت عايش بالعام 2026 يا عالم، يا هو يا كوكب يا بشر يا مخلوقات فضائية، نحن قاعدين بلا كهرباء نتسول الطاقة الكهربائية رغم كل هالتطور اللي أصاب الكون، حتى الطاقة الشمسية كمان أدى وقدود. امبارح طلعت لك خبرية واليوم طبعا قصة عم تتوسع لك، الحق هيدي الحكومة عم تحضر بالموازنة خازوق جديد، قال بدهم يحطوا ضريبة على ألواح الطاقة الشمسية، وطبعا بلش كل حدا يسعرها على كيفه ويقول لك شوف اللي بدك تدفع، والدولة اللي حط على الطاقة الشمسية استبدأ تاخد منها مصاري، الله أكبر على هالدولة الظالمة. نفس المنطق تبع السلطة العميلة الخانعة اللي عم تسلم السيادة للعدو، نفس الشيء. طبعا قديش صحة هيدي الخبرية يعني للأسف للناس المحرضين ويبدو متضررين من الأجواء الحكومية أو من جماعة نوادي رؤساء الحكم السابقين الحكومة السابقين يلي هن بيسووا الخبريات. الضريبة يمكن موجودة بالموازنة، هلا بعدها لا الموازنة مجرد مشروع فزلك، اسمها فزلكة موازنة، بعدهم عم يتفزلك. وفي كتير من الضرائب المقترحة رغم انه بيطلع بيقول لك ما في ضرائب جديدة، بس اذا بده يكون في ضرائب هي على المعامل، يعني على الناس اللي بتستخدم الواح من الطاقة الشمسية كتير، مش على المنازل، مش على البيوت، مش على المكاتب اللي حطي لك 6 الواح و4 الواح، هن قصدهم على اللي حطي لك 100 لوح و200 لوح، على الناس اللي بيستخدموا الطاقة بطريقة غريبة او المحتلين مثلا مساحة كتير كبيرة، فيمكن يكون في ضريبة عليها. مش جايين على بيتك لحتى يقولوا لك كم لوح عندك وبدنا ناخذ منك، بس كذبة طلعناها. تتذكر موضوع الحج والعمرة ويا لطيف وشوف الدولة شو بدها تعمل، نفس القصة نحن بنغرق بفنجان، بتطلع خبرية وبنطلع نحن دائما بدور المظلومية، واللي بيشوفنا قاعدين عم نعتب على الدولة بيقول يا الله هودي المواطنين شو بيدفعوا ضرائب وشو ملتزمين بالقوانين، وقديش جماعة بيحبوا المال الحلال وبيداوموا وبشكل مستمر بوظائفهم وكذا، يعني مقدمين كل واجباتهم. فلذلك قال منعتبنوا على هالدولة كيف عم تعمل هيك. بك يا سيدي يمكن يكون في موجود ضريبة، بس أول شيء نطور لحتى تفرض وبعدين بلش حضرتك تفلسف وتفزلك على فزلكة الموازنة. والخبر بلبنان ما بيوصل لعندك وبيوقف، يعني انت بدك تحط التاتش تبعيتك، انه معقول ما تحط التاتش تبعيتك فبتصير انت بتضخمها، يعني مثلا اذا كانت الضريبه دولار انت بتزيد عندك 5 دولار، بتروح عند غيرك بتزيد لسه 5 تانيين، بتوصل لعندي بزيد انا 5 من عندي وانت بتزيد، وكل واحد بقى بيصير بيزيد من عنده لحتى يضخم الخبريه على العالم ونطلع يا لطيف شو اللي بده يصير، شايف لوين لحقنا؟ مظبوط.

عقلية المواطن يلي بتكره الدولة من زمان واللي بتتربى على كره أي شيء خاصه بالدولة. طبعا هذه التربية لا تأتي فقط بزمن الحرب الأهلية، من زمن الحرب الأهلية وجاية هذه ثقافة متجذرة عند المواطن اللبناني، وبيكره أي شيء اسمه تنظيم. يعني بس مواطن فوضوي ما بيحب أي شيء اسمه تنظيم، بس تقوله بدنا ننظم أي قطاع، بدنا ننظم قصة الدراجات النارية مثلا، بدنا ننظم السير، بدنا ننظم موضوع الطاقة، بدنا ننظم موضوع العمر، لا أي شيء في التنظيم ما منحبه. نحن جماعة منحب الفوضى، مواطنين فوضويين، لأنه الناس بتستفيد من هذه الفوضى، مش الناس الأوادم. اللي بيستفيد من الفوضى هو الأزعر. الآدمي ما بيستفيد إلا من القانون، ما بيستفيد إلا من القوانين والالتزام فيها وتطبيقها على الجميع. ما هو لما بيشوف القانون عم يتطبق على الجميع بيبطل يطلع بكل هاللطميات وكل هالندب اللي بيصير على كل قرار بيتخذ. هذا شيء طبيعي، طلع بأي دولة بالعالم لما بتكون بدها تنظم نفسها أكيد بتحاول قد ما فيها تضبط الأمور، ما تخليها متفلتة بكل شيء، ليس فقط بضبط السلاح وضبط الحدود وضبط الأمن، كل الضبط بده يكون مع بعضه البعض، مش انه والله ليك تبطوا قد ما بدكم بس ما تقربوا صوبي. نفس المنطق تبعت الاحزاب والميليشيات بلبنان، نحن مع مكافحة الفساد بس واحد يقرب صوب فسادنا، نحن مع محاسبة المسؤولين بس واحد يقرب على طائفتنا، طائفتنا طاهرة وحتبقى طاهرة مثل علي الطاهر.

ليس من باب التطبيل والتهليل كما جرت العادلة للمواطنين، بتعرفوا نحن خبرة وجامعة ما شاء الله معاهد بالتطبيل، مش من باب التطبيل، هو من باب بس طول بالك، انت طول بالك لو في اي ضريبة من النوع والله سنكون اول الضاربين بعرض تلك الحكومة واللي بتطلع هذه الضريبة.

فعلا في اهتمام بموضوع الكهرباء ومافيات الكهرباء ونادي الحجاج النصابين وضبط هذا الامر يلي عم نطلبه من الدولة، للعالم عم تتوسلوا من الدولة. ما كانت الناس ركبت كل هالأنظمة الطاقة، ما كانت الناس لجأت الى اساسا انه تتدين او تطلب من ابناء المغتربين يبعثوا لها شوية دولارات لحتى تعمل فيها انظمة طاقة. بس لانه ما فيش كهرباء وما بدها تدل، لجأ عند نادي الحجاج النصابين من اصحاب المولدات، فلجأت الى تلك الوسيلة اللي هي طبعا وسيلة بتوفر كتير من بعدين وبتوفر كمان بالموضوع البيئي، بس اكيد الناس ما لجأت لها الا مضطرة، مجبر اخاك لبطل.

هلا بجميع الاحوال كل الدول اللي عم تسمعنا يعني اجهزوا حالكم، شحدنا باخره باخرتين من الكويت، عم نشحد هلا من قطر، بكره بنشوف الامارات، نشوف عمان، نشوف العراق عم يبعث لنا مملكه، اي دوله عندها هيك باخره فيول ما لازمتها، معلش في عائله فقيره، دوله فقيره منهوبه منكوبه بمافيات لا تتخلى عن سلطتها ولا تتخلى عن ارباحها، مافيات الطاقه ومافيات البنزين ومافيات المازوت، فهودي مش قادرين نفوت فيهم بمعارك، عم نروح نشحد على هالعالم كرمال نجيب لهم ساعتين كهرباء، واخر شيء قال شو بدنا نقترح، بدنا نزيد عليهم الرسوم، بدنا نزيد سعر الكيلووات لانه مش عم توفر، لك ما جيبوا كهرباء بالاول بعدين فكروا بالزيادة، حدا يفكر بالزيادة قبل ما يعطي المنتج.

الحديث عن نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح بهذه الدولة لا يقتصر فقط على لبنان، فكما تشاهدون هذا المنطق سيسري على كل الدكاكين أو على كل البلاد التي تنتشر فيها تلك الدكاكين والأذرع المسلحة، والتي بمعظمها من تمويل إيراني ملالي. فكما في لبنان هناك أيضا في العراق والموعد المنتظر في نهاية أيلول، وهناك أيضا ما ترونه في اليمن إضافة إلى ما تقوم به سوريا المحررة. وبما أنه هيدا المشروع وهذا القرار الدولي الكبير المتخذ بتعزيز سلطة الدولة الوطنية وأقفال كل تلك الدكاكين التي عافت خرابا وفسادا وانتصارات وهمية، اخترنا المقال لهذا الموضوع، مقال الأستاذ حازم صغي بصحيفة الشرق الأوسط، واللي بعنوان نزع سلاح الميليشيات أكثر من إجراء أمني. يبدأ الأستاذ حازم صغي مقاله: يقترب 30 من أيلول الموعد المفترض لتسليم الميليشيات العراقية سلاحها دون أن ينتظره أحد، فقد بات واضحا أن التسليم لن يحصل بشكل كامل، وإنما من فارق بين ما قبل الموعد وما بعده، حتى الحكومة لم تعد مصرة عليه. فبشكل ملطف أعلن رئيسها علي الزيدي أن الفصائل المسلحة لن يكون لها مبرر للاستمرار بعد 30 أيلول، مثيرا علامات استفهام حول مبررها قبل ذلك. لكن بعد الزيدي أعلن مستشاره للأمن القومي قاسم الأعرجي أن التاريخ المذكور ليس موعدا لتسليم السلاح، بل موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته، فيما المفاوضات مع الفصائل ستستمر بعد ذلك التاريخ. هذا التدحرج في المواقف سبقه ترهيب مثلته زيارتان إلى بغداد أداهما إسماعيل قاآني ومحمد باقر قاليباف، حيث قيل إن طهران تعتبر تسليم السلاح ضربة كبرى لإيران، أما الشروط فيتصدرها عدم تحديد سقف زمني للعملية وربط التنفيذ بانسحاب القوات الأجنبية. والحال أن بقاء هذه الأخيرة في العراق إنما يعادل أحجية مزارع شبع اللبنانية التي بررت بقاء سلاح الحزب 26 سنة، وهذا علما بأن الولايات المتحدة لم تقل إنها تراجعت عن التزامها جدول الانسحاب المتفق عليه مع بغداد، وعن موعد 30 من أيلول لتزامن الانسحاب وتسليم السلاح، فقد حصلت انسحابات أمريكية وسلمت القوات العراقية قواعد كعين الأسد وبلد، وانسحبت من أربيل قوات ألمانية عملت في إطار التحالف الدولي ضد داعش، بيد أن دعاة الميليشيا باتوا يصرون في سياق التنصل على اكتمال الانسحاب قبل الشروع بالحوار حول تسليم السلاح، وهو ما بات يوافقهم عليه بعض الرسميين الميليشياويين. يتابع حازم صغي: فالسلاح إذن لا يستغني أصحابه عنه، منتصرا كان أم مهزوما، لا في العراق ولا في لبنان، ويخطئ الذين يساجلون ضد ذاك السلاح من زاوية فعاليته العسكرية، لأن تلك الفعالية هي آخر ما يهم المدافعين عنه، فالسلاح في نظرهم يجب أن يبقى وألا يتأثر التمسك به بحدث معين يحصل، كهزيمة علي الطاهر مثلا في جنوب لبنان، ولا بكلام يفتضح كذبه وينبغي أن يحاسب قائلوه، وهو كثير في العراق كما في لبنان، ذاك أن أمر السلاح وبقائه يكاد يقارب القداسة التي لا تمس، ولا تطرح الأسئلة عن جدواه وعن فعاليته، فهو لا يقبل القياس على شيء ولا يكتسب أو يفقد معنى من جراء أشياء تحصل خارجه،
بلغة أخرى هو منظومة شاملة لقوة ونفوذ عسكريين وسياسيين واقتصاديين وإيمانين عصبيين يتيحان لأصحابهم تعطيل كل محاولة لتحكيم اعتبارات وطنية سياسية ودستورية في الحياة العامة. ولأنه شامل في لبنان وفي العراق فإن كل مناقشة له تثير التساؤل حول كل شيء. يصح ذلك في الجيش الوطني وقياداته ومدى قدرتهما على إنجاز نزع السلاح ومدى رغبتهما فيه، ويصح في الوقائع والمعطيات التي تنبهنا أو تنبهنا إلى أن المتمسكين به يحتلون مواقع مؤثرة في السلطة ويمسكون بمفاصل أساسية في أجهزة الأمن ويحظون بوزن تمثيلي معتبر في المؤسسات الدستورية المنتخبة. تتكاثر تجارب الفشل التي يحصدها السياسيون أرادوا أن يتصدوا للدولة الموازية وسلاحها المتفشي.

بأن هذه المعادلة غدا تتراوح بين كونها موقفا نظريا صرفا وكونها تعويفة لا تقدم ولا تؤخر. هكذا بتنا نسمع أصواتا لبنانية وعراقية كثيرة تتميز، كما فعل الكاتب العراقي صادق الطائي بين نزع سلاح الميليشيات وإنهاء تلك الميليشيات بوصفها ظاهرة تمددت خلال أكثر من عقدين، من المجال العسكري إلى السياسة والاقتصاد والإدارة، حتى أن منطقها تسرب إلى الثقافة الاجتماعية نفسها. ولهذا فاختزال المشكلة في عدد البنادق والصواريخ والمخازن الواقعة تحت السيطرة الحكومية قد يحجب جانبا أكثر عمقا من الأزمة. فالتحدي لا يكمن في وجود جماعات مسلحة فحسب، بل في تفكيك البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جعلت من السلاح مصدرا للحكم والقوة والنفوذ. بيختم الأستاذ حازم صغي مقاله: فإذا كانت عملية مكتملة العناصر قد لازمت التحول إلى ميليشة الدولة والمجتمع، يعني تحويل لميليشيا، بات اقتران نزع الميليشة بعملية مضادة أمرا لابد منه. وفي عملية كهذه تندرج تحولات سياسية إقليمية ودولية وإجراءات خنق اقتصادي، وقبل كل شيء آخر مساءلة الاجتماع الوطني عما إذا كان يريد فعلا مبارحة منطق الميليشيا ودفع أثمانها ثم استئناف الحياة بدونها بعد العيش عقودا في ظلها. وقد يقال، وهو صحيح، إن سقوط النظام الإيراني في حال حصوله يحل جزءا معتبرا من المشكلة. وقد يقال، وهو أيضا صحيح، إن حالة طارئة أو ظرفا يصعب التحكم به قد يمنحان الحل الأمني أسبقية على سواه. لكن المؤكد أن أولوية الاجتماع الوطني بقراراته واستعداداته هي ما يضمن أو لا يضمن بناء مستقبل لا يضمنه الحل الأمني وسقوط النظام الإيراني وحدهما.

يلي كان عم بيحاول يختم فيها الأستاذ صاغي المقال أنه أي نعم هي السيطرة على البنادق ومخازن الأسلحة هي شغلة مهمة لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح تلك الميليشيات، إنما الأهم أن يكون الإجماع الوطني مقتنع أنه هذه الميليشيات عافت خرابا وفسادا ولم تأتي بنتائج على الوطن إلا الويلات والحروب والخراب والدمار والتهجير، وأن يكون الأساس ليس فقط نزع السلاح إنما أقفال كل تلك الدكاكين بمؤسساتها سواء الاقتصادية والصحية التي ما فتئت أيضا تخرب منطق الدولة وتهاجم أي سلطة شرعية. يعني هالمنظومة كلها على بعضها بدأ تفكيك، وليس الأمر يقتصر فقط على موضوع البنادق والصواريخ.

رح نعمل نحن وياكم كزدورة بالفقرة الأخيرة جولة هيك ناخد بعض التغريدات على عدة مواقف ليس بموضوع واحد بعدة مواضيع. اهتمامات الرأي العام في لبنان تتنوع ما بين المواضيع الخلافية اليومية، المواضيع المستجدة، يعني مثلا عندك هادي دلول، الدكتور هادي دلول يلي طلع الحزبين كرميله وكرمال طيشني وصواريخه الكلامية التي يطلقها وهجوم جماعته عليه، يعني اللي كانوا يستضيفوه من العلاق والدر وكل الباقيين يلي كانوا يتغنوا بمواقفه ويجيبوه على المقابلات، صاروا هن اللي عم يهجموا لك هذا غير ناطق باسمنا، ما لنا علاقة فيه. لك حتى السفارة الإيرانية بلبنان طلعت بيان يوم الأحد تتبرأ من مواقفه لما قال إنه الجنوب خلص راح، لا شو بدنا ندعمه، فندعم شيء له قيمة. الحلو انه بيعرفوا عنه، قال لك الدكتور بالفيزياء النووية، يا سلام، يا شاء الاختصاص العظيم، يعني واضح انه فيزيائي، يعني على كتر الشم صار نووي، بشم نووي. بعيدا عن هرتلات الدكتور بالفيزياء النووية دلول، رح نروح على بعض التغريدات وبعض المواقف. خلينا نبلش مع زميلتنا كريستين حبيب يلي كانت عم تكتب من الواقع اللبناني. قالت لك بلد التناقضات، ببلد 10452 كيلومتر مربع ما غيرن، في ناس بتسهر على أصوات الفرقاع والدي جي وحفلات المغنى لطلوع الضو، وفي ناس بتسهر على أصوات الغارات وبتفيقع مجازر، ما بعمرنا التقينا ولا بعمرنا رح نلتقي. طبعا كريستين مش عم تكتب كانت من باب الانتقاد للناس اللي بيسهروا، لا بالعكس، هي من الناس اللي بتسهر وهي ليست من مؤيدي المحور، انما عم تقول لك انه شوف البلد الغريب العجيب، ما بعمرنا التقينا فيه على شيء، ناس بتضلها سهراني على اصوات الاغاني والدي جي والدبكه، وناس عم تدبك على اصوات المدافع والمجازر، وفعلا نحن شعوب وقبائل متناحره، ما بعمرنا التقينا ويبدو انه صعب نلتقي طالما الطائفية متجزرة وهالعقول مريضة. منروح على موقف آخر وهو لرئيس الصفحة الثقافية بقناة الميادين كوميدي واللي كان بجريدة الأخبار بيير بوصعب، كان عم يعطي موقف بالانتخابات الفرنسية. تعرفوا الانتخابات الفرنسية قربت انتخابات الرئاسة، فدعمه لبيير بوصعب هو اللي بيأثر، هو اللي بيرجح كفة الميزان لأي ميلة بده ميل. فقال لو أنني لا أدعم كليا جان لوك ميلانشون بالرئاسيات الفرنسية المقبلة لا ملت لدومينيك دو فيلبان، الأسباب كتيرة منها تعاطفه مع قضايانا، لكن خصوصا بسبب عمق الميم والأدب والفكر والثقافة وإحاطته بهالعالم. يعني هو عم يعطي نصائح للناخبين الفرنسيين انه هو الزلمة ماشي مع ميلانشون، بس والله لو ما محبته لميلانشون كان اعطى صوته لدومينيك لانه ملم بالثقافة، بتعرفوا هن جماعة مسقفين لدرجة انه الثقافة تستفرغ منهم. فهي حسمت، يعني كل واحد بميل، يعني كل ما تشوفوا المحور ميل لأي مرشح بأي انتخابات اعتبروه خسران خلقه، فعوض بيسلمته لميلانشن تخبز بالأفراح. طالما دعمك بيير بوصعب يعني خلص ما في داعي تكفي ترشيحك، أنا برأيي تنسحب أفضل لك لأنه هالجماعة نحس، وإما دعم

ننتقل إلى مواقف أكثر جدية من ناس معارضين للميليشيا وسلاحها من أبناء البيئة من الطائفة الشيعية. إنما هالمرة هن عادة بيكتبوا بطريقة هزلية والناس تعودت على موقفنا الكوميدي ونقدنا الساخر، إنما من قهرهم كانوا عم يكتبوا بجدية. نبدأ مع زميلنا عماد ميحة، قال لك بالعادة الهزيمة أي هزيمة توصف بأنها مرة أو موجعة، إنما بفضل أبواق الممانعة وعنترياتهم وهوبريتهم الفارغة وأكاذيبهم صارت الهزيمة عنا مرة ومقرفة ووقحة وتثير الغفيان. وأكثر حدا متضرر من هالأكاذيب والهوبرات هن هالشباب اللي عم تضحي حرام. فعلا هي كل هزيمة مرة، وما حدا بعتقد منتمي لهذا الوطن بينبسط لما بيشوف شبر من أرضه عم يحتل الزيادة، إنما بفضل تلك الهوبرات والجعدنات والعنتريات اللي بتطلع من الأبواق على الشاشات والحشرات الإلكترونية على المواقع صارت الناس تشمت فيهم وليس بالأرض المحتلة. أما صديقنا الرمال مصطفى فكان عم يكتب هالمحور مع جمهوره أصبح مثير للشفقة، بيعيش بأعمق نقطة بحفرة الأوهام، وأصبحت الأمراض النفسية بفيديوهات وتبريرات واضحة ومفضوحة، هزائم ونهايات متوقعة، وهذا ما جنت أيديهم من كذب وتكبر وعن جهية وتعجرف وشتم وقلة أخلاق وعدم احترام الآخر بعد مغامرات انتحارية وقرارات خاطئة ومدمرة وتسليم البلد لبلد غريب أجنبي يتحكم بمصيره ومصيرهم. يمكن الناس معودة على مواقف لقمايحة والرمال أن تكون أكثر كوميدية ونقد ساخر، إنما من الوجع من الألم اللي عم بيشوفوه من خسائر ومن قهر لدى أهلهم يمكن كانوا كتبوا بجدية عن مواقف تعبر عن هذه الهوبرات والعنتريات يلي كلها على بعضها كان مدفوع حقها وورتت هزائم وخسائر لا تعد ولا تحصى.

آخر موقف رح نختم فيه فهو من الكاتب والمحلل السياسي السوبر ممانع قاسم عصير يلي دايما بينسحب من المقابلات ما بيكملها لما المذيع والمذيعة بيسألوا أي سؤال محرج. فكان طالع بالأمس على قناة الجديد، لا ما انسحب، كفى المقابلة مع جوزيفين ديب، بس كان عم يعلن استسلامه. قال لك المقاومة الإسلامية وحدة لم تعد قادرة على مواجهة إسرائيل ونحن بحاجة لمقاومة وطنية شاملة. يعني شبه استسلام هيدا بقى. قال لك انه المقاومة الاسلامية اللي هلا بيعدها مقاومة واسلامية اتنين سوا، شوف ملا كذب تاني. يعني قال لك ما عادت قادرة تواجه اسرائيل لوحدها، نحن بحاجة لمقاومة وطنية، يعني بدنا من كل الطوائف تفوت معنا بهيدي المغامرات الانتحارية، لانه مش بس لازم نشوف الجنوب عم ينقصف ويحترق، لا لازم كل البلدات والمناطق والمحافظات اللبنانية نشوفها عم تتعرض لنفس الخراب. ساعتها بينبسط قاسم قصير وبيصير طويل. هلأ صاروا عم يسألوا عن الوحدة الوطنية، انه بدهم مقاومة. ليش انتوا سألتوا عن ابناء الوطن لما خطوا مغامراتكم، لما كنتوا عم تخونون، لما عم تفجرون، سألتوا عنهم؟ هلأ صرتوا تذكرتوا انه في شعوب وقبائل اخرى بالبلد مفترض انه تكون مشاركة بالقرار؟ لا يا سيدي، لا بدنا المقاومة لا وطنية ولا اسلامية ولا علمانجية، بدنا الدولة، ما بدنا غير الدولة.

هاي مو مبررات الهزيمة. يعني الواحد ما بده يقول لك انه انهزم، بس لك احنا ما عدنا قادرين لوحدنا، تعبنا عن جد. تعوا ساعدونا، تعوا خذوا عنا شوية دمار وخراب، تعوا نخرب كل البلد. ولو معقولة ده الجزء من البلد عم يشتغل، معقولة انتو بترضوها؟

كل ما تفتح هيك ارشيفه بألبومات وثلاثة أربعة اللي منزلون وأغاني الحفلات والأغاني اللبنانية القديمة اللي ذكر العالم فيها، بتتفاجئ إنه هذا وين مختفي. الروح البيع على كل الغايب عذره معه، التمس لاخيك عذرا.

هلا المهم يسترجي يسترجي العدو الغاشم يقرب صوب النبطيه. يا ويلي شو ناطروا يا ويلي يا ويلي اللي ما شافوا ببنت جبير واللي ما شافوا بالخيم واللي ما شافوا بالشيف وعلي الطاهر كمان مش رح يشوفوا بالنبطيه.

0: الحمد لله انه نداء النبطي الثاني جاب نتيجه وعادت المنطقه الى الشرعيه والناس استقبلت الجيش بالورد وبالنسر على الارز
1: لجلك يا بنيا لك ما
0: لحتى ما يصير فيها اللي صار بالمناطق السابقه لانه اذا بدنا نضلنا ماشيين بهالخطابات والعنتريات والهوبرات والجعدنات النتيجه قدامكم تشوفوها قدامكم كل ما تعلى الجعدنه كل ما بيكون الخساره افضح واوقع لقونا على النبطي لنفرجيكم كيف بنربحكم لقيتونا لقونا بمكان تاني بكره بنخترع لقونا على البارو لقونا على اي تل سبقكم لقونا انتو بس لقونا لقونا ومطعمونا
1: حابب

0: مجنون.
1: برجع بقول سبحان المعز المذل، سبحان من جعلكم مسخرة على لسان العالم.
2: لجلك يا بنيا، لجلك يا بنيا، ما نامت العين.
1: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنيكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا، وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

0: وياكي كل شيء.
1: يلا بسيطة، نحن هلا ماشيين على تكتيك الله بيدبر، كسر ربك بيسر. هذا التكتيك حسين الحاج حسن اللي الله صار مد. الله بيدبر، نحن علينا نكسر وربك بيسر، نحن منخرب وربك بيشوف كيف بدنا نلاقي طريقة للتعبير نرجع. نحن نقوم بشغلتنا، نحن شغلتنا نخرب نكسر ندمر نرجع نجيب الاحتلال نفجر نبيض أموال نخدر، نحن عم نقوم بواجبنا كامل. والله بيدبر، اعترضوا اعترضوا كفروا اعترضوا.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
4: ايه؟
3: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
4: وهيدا يلي بدنا إياه.
3: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
4: سألتي عن أقساط؟
3: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
5: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
6: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
7: تريبولي اف ام

0: تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية، أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهاني العمر.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولتعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك إمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية

بيبي محاسب مساعد رعاية الطفل فندقية طاهي والبكالوريا الفنية بيتي محاسبة ومعلوماتية تربية حضانية فندقية إنتاج بالإضافة إلى التمريض مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس مبنى الكلية الإسلامية شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية والأرجيلة عرم رمية تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صاير جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبك. صاير جو فريندلي ابلكيشن، بسيط سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبيه واسرع دليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صاير جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبك.
1: بلش العمل بمصر وبدنا نسجل ونسجل رأيي نسجلوا لمدرسة جنة الأطفال. أفضل أولادنا بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن
1: طمن مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي. تسجيل مستمر لمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمتي 59 75 70.
3: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادي؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عن بورتوبيلو. نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، للجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة؟ دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255.
1: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
0: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-1111.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمرة، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته مع اني اقدر.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر.